0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita hari ini berkah dan insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami temani Anda dengan musik religi Islami.